0: كيس اف ام.
1: سلام انتو انا
0: سلام
1: ماذا انت معود
0: مازن نيز
1: ناجي زمان جاك نيرغوكم مسلم
0: جاك ودي مري مودي هندريم
1: دي مودي كيريري امبابي
0: تيتكو غيكيز
1: دي تشيكا جانيا
0: تيتكو غوت
1: دي اجريم بتا فرناندو بيتا Eh, ayan, mungkin mana iman abai amalon.
0: Sawa.
1: Sawa.